0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ملاتي أليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وان فالي أولون وبالو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Baba Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Majio Tukalaila, Bioba Tuka Berla Tori GM, Tovikari Bugua Sisebe, Olong Oba Madoro and Kokawaru, Iluwani Luondo State, Olong Oba Majio Daru, Chioba Daru, Olong Madoro Chiwa Darumbe, Rule Dewa Nigerian, Olong Majio Daru, Olala Ila Ilala, Muni Mojisa Ilo Roi, Olong Ya Robi. Dakunjen le jito la robiolo. Dakunjen le